0: عملي.
1: آمين آمين. كابوكس
2: هاوت لك من هاني مستر بولا ان علي ايدن فريند فاميلي ها مستر بولا ولا كدوبس كابوكس ميعاد اوغنيت ان اي اسبوك ان خاكن ان خسكاك اما متلف لك اللف لك ما انا مدار في ايدي كابوكس نورتاك اني خان بدي بيرك يان يان يان يا بولا دات نيتوس اونس عاكين نيتوس اونس عاكين كاترينا
1: Netso kavuks. Good afternoon my brother Paula Hobbs and Eden FM family. Lovely day to everyone. Thank you for the word that kom van Floy. Hartlik goeiemiddag Floy. Welkom by jou Drive Time Show hier op jou nommer 1 radio. Talking about a lovely day, here is Bill Withers. It is 28 minutes before the hour of 4. We have a tune called Lovely Day. Kom ons sing lekker saam. Lovely Day. Hoppa! Nya nya! Kwelda! Ha ha ha.